ظلوش نتيزو خون سكيت عشر فردين تال وندي كوتش من الميخميت فيز نير ونفين تنير يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تام يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري